ماما فرصة جانا للموانية فهندنا يا دنيا كودا كودا مدي بوي بوي يا كورا ماتوا اكيزها اتاكي كودين اسواني يا روا بنواني ويبا صلاة وانا

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دوا مالية مالية كاري غوارة تكا مغرب نماذ وقتك هغري سو اسمينتك دمي جنستيني كيرت قرآن كيبو

0: الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك إيناك أخايا وعد كرهند إيناك نيتك أتي وعد فد كما وفا نمس دماغ سببك هري وعد فدين غتن نوينما إيناك متك شنتي
1: මේ දිවෙහි රාජ්‍ය කඩු හයිකඩි සාලස් එමෙටක මිගෙන ස්තනී මිරේගේ ඉෂානා මද වකුතකේ බංගියා බංගිදුවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV مغرب maaf kurawa TSV mirege isha namad waqtu ke bangiya bangidwa malaya mala kariga varataka mirege isha namad waqtu vi haggadi 40 minute ka demigesteni kirt quran kevu.

فريق مدني تيمون هو ميتش ريديكم بيمتي فا جساف فارد دروتنا غلوا هذا فلوا هذه كيبر دايم في الفاليه أطيا أمينت كوليف بتشكي إنجلند فاه فرانستين كونتري فشاكن فرانس كونتري بول فاكر جيلن كورينغا ستيرت كلو فنو على أوان نماسة كوري فهات ساكا بول كلاس أتا كوري مدونا كيان تود بينهم باب الفهات كأكنت هاف ميدا سان رايس سان كونتر كلو سينسا كل كاري كون تري بينهم باب الفهات رايس رايس بول فاكر جيلن سينسا كتير تود بينهم بينهم كورينغا ستيرت كلو فنو باب الفهات رايس رايس واردي تون نات كواف إيفرس فهات مدونا كاري إنجلند كونتري إنجلند كي كي كون كون كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي كنت تقول لي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا ماليا ماليك ارغار تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي هاتر غري ساليس هاتر منتوغا دميجنس تني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.